عيونه سهلة المدينة نشوف شايف ربان كبر مش طويل وعيونه سهلة معها تايه دليل تايه تايه دليل من ما يكبر مش طويل وعيونه